اسم الله بلا وارسلوك من عالسلوك بإيمان لبلك الخير تولي ساري كتنين.